desert. أسأل الله أبو مامة الباهي ألا قال بها ليشيس أمام بتاعه مهم الله صلى الله عليه وسلم متعني من أبو عند نهر قاسو من تقوم الجزيني نبوكما لا تمال مني وسمى نعم الله صلى الله عليه وسلم قوم العالي على عمي قوم العالي على عمي قوم العالي على عمي قوم العالي على عمي قوم العالي على عمي قوم العالي على عمي wanda ba malami ba kace misali mun yi hukumar kamar kai hukumar da yake da kami na ne wanda ke fi tsantsanta kuma daraja ta daraja wanda ke fi tsantsanta da cikin ku kun sabo misali aka ce ga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai samu da dan auta daga cikin sahabbai to sai kiyasa ko kuma ne da kamun shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda ke dan aukan sahaba shi ne kuma kuma malami

معناه مش عايز يسيب ثلاثه خدوا بس اربع خير قال له يوم زعل ثلاثة طول سبع سنين سبعة سنين بقى بدي سبعة نوت على شريك سبتين كان من ثلاثة أقول معلومة نسا بدأ مع نسا لاتي أما سبعة سبعة دماء لبي أما إيكان ملك رزيز سنات مع نسا إيكا سلات بقى الله يكي مريع السلامة بقى الله بيه كده رزيز إيكا سلات كده بيأتي لبيني يمكن كمشي سنية إيكا كمشي سنية سلات

0: الرحمن دي زي ما دي حديث عند أمانة كتب التوين حديث عن الله مسلي على آل أبي أوراه يكوني كوني هني صحابة نمضى الله يجعل الله يبكى سلاس نمضى الله يجعل الله يبكى سلاس مع نسا إلا الله يبكى الله يبكى رحمه وإلا سلاس إلا الله يبكى نسا إكي الله الله يبكى يسور من نسا خاصي دمشي سيش aka mu daga Abu Sayyid al-Khudri shi kuma isa mu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam shi nan ne mun Allah sallallahu alaihi wasallam la
1: ilaha
0: illa Allah wa ta'ala kuma shi daga alkhairi ne ke nasa hadda shi yana sai ya kasance mabarin wannan alkhairi shine Allah ya sa shi a aljanna.

0: تكون ذلك شيء سبحان الله نقول ما تاني سيتا فيه وانا شيء مالك أن شاء الله تاكا
1: تنال المنون تنباع كنوتي تيشوا مانيني هكونشي تيلس تنشي تزبد تشيكي
0: أمان هلتا ويجي تيلس ما تسا تزبد تشيكي سمشي مهاسو تيكي كمان يندى الله كي بي أمان شاء كوتاتي يكي ومدي نرامة تشيكي مهاسا يبهاسو يا

جاءت من الرغف سالم أن تنال منهم وتشاور فلا جناح عليهما. إنسان أسين جايدا أن تنال منهما تهنر يرجي جينيا يرداء كانوس لكم شاورا حتى يجعلوا وما هي مصرياي شوانا سيحن شاورا أكو إلواتي تتحفين شكيرا من المنوبة ثم يتابعي.

0: كيسو انا يسر ابو اچي اي وانا كان كي كي ولين بيرا كي سيدي شي وانشا اي مثلا سابي اچي كان ذاك الصلاة وانا زي تارا تما دم سناء شي ما سياشي كان بيك شي بابا سنة نسابي سن كي نسابي كوسو شي كان سوسو زي ذكا نعم
1: تما دمني ومن تنباي كي شوا السلام عليكم akwai mutum wanda ba musulmi bane ya ware wasu kudade domin a gina makaranta masallaci da kuma coci mun ya aka ba wannan aiki shin ya halatta mu yi aikin har da gina cocin

የተሸረ ተናግሮ ለከኔ ተግባራ ማከለው ከልፉ ማምሩስ ኢላ ወሰአ ለአብንደ ከተደዘኝ ተሸረአታ ሰንኪ ወከሽ ለአብንደ ተደዘ መዛከሪያ ወጥ ሸረአታ ደምኪ ወከሽ ወከተንከ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله كم تكون من أبن وظامي يا رب كما لا يتشيئي وأنا يكرق من أدوال فلك أن لا يكرق أدوال يتشيئي وابزئ أولا من أبن وظامي يا رب

0: 아니 뭐 사회가 있고 아닙니다. 지금 하선이 꼬이 되고 있기.
1: 정확한 관련이 원능 전달 구매 기치와 모티브 내기 아이키다 라투 컴퍼니 머니 포인트 이런 자리선 추가시다 타는 사안 아까라 무슬바 시쿠미야 사는 가수로 원능 라투 바바인 알라시 신세인 안파니 원능 쿠이 워전기 안바시
0: 이태리건 아 태어난 안파니 봐 الربا مشي لأن في الصلاة ترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شيء أقول مسكي إيماني كوكيا الله كوكيا لو كوكيا سا. كبر تك أبين لي سما الربا. كبر تك وأنا أبين لي سما الربا. إن كنتم مؤمنين يا حكا الله جي. واتوبا وأنا لا سوى نسيم مؤمنين وأنا دم بدي إيوان متو إيمان سا أقوي آية تنبيه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله تقشينا انتهائي إذا كانوا كل ألا دمان زاسا صلى كريمة من هذه لبا أجل من تباكنا ورهواني ألا يا عيدر قدي أكد يا عيدر قدي يا عيدر قدي صلى كابو كتيكا كتيا لتك يا أباني دشي صلى كإن أنسى بكما كلوكا كديكا بايا النشي ورسوك كما رسوك يقول أبن دمس ناس أبانا وهو أبن الكيد يا أباني كما
1: تمالا ميوانا متنبير cewa take assalamu alaikum shin na halatta mace ta kira mijinta da sunaye kamar

شيء إنسان هو غريتا ولكن هناك إنسان ما ونينا زوجة أنا بنكا إذا ما بك استرانا بفكان كلا ما سوچي با لكن إيه استرانا دلكرو دلكر مسلا چي إذا ما بك استرانا ما سوچي وكسل يترانا كسلا نعم

0: السلام عليكم.
1: Hello. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم،
0: ربنا يغفر لك. مين كان معانا؟
1: ربنا
0: يغفر لك. ربنا يغفر لك. ربنا
1: يغفر
0: لك. ربنا يغفر لك. ربنا يغفر لك.
1: ربنا
0: يغفر لك. ربنا يغفر لك. ربنا يغفر لك. ربنا yawa to yanzu
1: kuma
0: kina da
1: a dukkan
0: ka mu
1: to
0: masha Allah to masha Allah a mutum ku na ce to

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أنا جيت بركة الله.
1: بركة الله أنت إيش لايف يا؟
0: الحمد لله. يا عارف ما
1: جبت من باو. تبلا يا مرا ترى دك.
0: ما دي تدري إن هي تدري أبن ذاك جاتهم بروزم. ذكر أمم مسلمي ما تدور على جمهوري السودان الرابع.
1: Amin ya rabbi. Tumna godiya sosai. Ya ha da nu. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ya barkare.
0: Barkare safiya barkare.
1: Masha Allah.
0: Kana tare da Ahmad Gunde mai daura na wadan kuke son shi a kanki.
1: Malam Ahmad, ba tare da kai.
0: Na farko ina gaida Arabi mai jarida. Da kansu bala kama bi kare. Sai Mariya Gano na yi muku fata da kare baki ɗaya mai kadara a radio.
1: To muna godiya sosai.
0: Tashi
1: na. Masha Allah.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Margayi Umar Saidu Tunu Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamu ku. Fatan za a yi saurari lafiya.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم واعظم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يولاي اشرين تكره بوطن ذي قعده shekarar hijiriya 1447 wacce ta zo daidai da 17 ga watan 4 watan 5 shekarar miladiya 2026 a karatunmu da muke yi na Bulughul Maram a wannan masallaci

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن سلع أصبعتي هو بايق أنت حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. سمعت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأنا كلموني سنة كلموني ما مسمى وبعكي سنة عكومة المسلمين كنتوا بوكة سنة يشدو سوراكا سيعيدك كلمة كان دين يدين أدو أي سنة كما تكتلتين zuwa alwala ko kuma a ce gaba ɗaya ma ba ruwa a yi maza a ji a nemo ruwa domin a yi tsarkin sannan kuma a yi alwala. Kiran sanda ya kasance an kwallanta yin kiran sanda ne a Madina a shekara ta farko bayan hijira kuma akwai sa'a sai da yanda suke nuna ta'a an shar'anta yin kiran sallah ne tun a Makka. Amma wannan magana ta farko ita ce ta gurin jari a wajen malamai ma'ana a Madina aka sunanta ta. Malam ya buɗe mana wannan babu da cewa an Abdullahi bin Zaid bin Abdurrahman qala qala li wa ana naqimun rajulun fa qala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fa dhakara al-ayata bi tarbiyati at-takbir bi ghairi tarbiyah والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أخبرهم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا عبد الحديث أخرجه أحمد. وما حديثهم daga wani sahabi da ake kiransa Abdullahi bin Zaid kuma ana masa alkunya da Abu Muhammad kuma Abdurrahman shi mutumin Madina ne kuma Bahajirce ne wata babbar kabila ko dangi a Madina daga cikin manya-manyan dangogi na Madina. Shi Abdullahi ya halarci zaman nan da aka yi na al'aba wanda zaman farko da aka yi manzon Allah mutane shida ne suka zo suka karɓi addini a wajensa da shekara ta zaro mutane goma sha biyu ne suka zo suka karɓa a hannunsa. Da wata shekarar ta zagayo mutane 72 ko da uku suka zo su ga dama a hannunsa wanda wannan shi ne tushen na shimfiɗa na hijira da tsare-tsaren hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Makka zuwa Madina.

يدعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا الزواج شيء والإقامة فرادى إذا قلت إقامة تأتي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفرح يتبين إلا قد قامت الصلاة إن لم تكن قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سبحانه وتعالى ما نمشي مكان عقد تابلسة عقد بي أنت من قامت الصلاة إنها سكتي أنها تبيني من أقارى ومتعني أزمع سنة نمبر عقد تابلسة عقد تابلسة تياي كوباش بتاعك ماذا مزا أتاو وأنت سكي تكين سو سجار سو سجدي كا قال خلنا مع أصحاب عبد الله يتي بنوع يدري دليل لواي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وجمع في الله فلا أنت أنت سؤال تبدأ عليه نباش لاباني بتي يا رب كل باي كاتي كاتي كاتي أبن دي بابن دي أكتب بتيجيا فقال في عمدتي إنا هذا هو يا عبد لن بطلتيني نبسك يا باشي دم دي ودي يا ما ونبا لن ما دم دي ودي دي دي دي ونبا شيد كما أدن دا زاء ريكي إن أنتو في أنسان to let them provide Allah. Yapa hide bayan su sahabbai sun ta kai komo akan yaya za a yi ne su rika sanarwa lokacin sallah yayi. Yaya za a yi. Sai wasu suka kawo shawara suka ce a kamata a yi mu rika busa ƙaho duk lokacin yayi mu busa ƙaho domin أجل صلى الله سهد صلى الله عليه وسلم أي من استيقين سوية سكيرين وانا سو سكيرين وانا وفي سكتها أبن رأي وفي أبن جنسوتي سو مريكا كما أرزوا سهد بتها وانا جنسوتي نكيرين وانا سوى سكتتو ما كان مريكا بوسك أبوبنا siyanar sallari su da mace ayyuan nan kuma yahudawa ne ke yi wasu sai suka kawo shawara suka ce to abin da za a yi in lokacin ya yi don mu sanar mu zo mu kunna wuta da tashi gargagargagargagar mutane su gani da aka yi sallah sannan da ce duk wani ai masu bautar wuta sun suke yin wannan haka aka yi wannan tattaunawa kowa ya tashi ya koma gida to a kullani gudun zai kuma akurati yi da ya kwanta sai ya yi wannan mafarkin sai ya yi wannan mafarkin saura wani ɗan ɗan ba ya ce a kiran sannan ba a mafarki ya ga gudu saboda ne saboda wato mutane sun ɗauka kan cewa shi mafarki idan mutum ya yi mafarki kamar wani abu ne na wasa amma za ku da an ce a kai mafarki yake ma'ana ba ɗauki abin da muhimmanci ba ko ba ka ba to ba haka ba ne domin wannan magana sallallahu alaihi wasallam ya yi masa stamping ya ce innaha da ru'ya haqqun a ka'ida ta balaga da laranci wannan tambobi wato suna da nauyi kwai akwai bambanci da innaha da ru'ya haqqun da wato hiya ru'ya haqqun in ka ce hiya ru'ya haqqun kawai magana ce wacce take ba ta da ƙarfi amma a larabci in ka ce inna ka karɓi abin lallai sannan ce na da alamun kasabi da ru'ya na wallahi wannan mafarkin gaskiya
jawab kuma ashe annabi dai dai sarfin in ka so ka ce wannan ya tashi daga mafarkin da ake ordinary mafarki da ake magana to malamai suka ce wannan hadisin shine hujja akan ladabta ko ko shar'anta yin kiran sallah ga ainihin salloli ga wa'anda ba sa nan suke nesa domin su zo su halatti a sallar don haka dai manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya tattara sabansa a kan wannan kan cewa lallai a riƙa yin wannan a riƙa yin kiran sallah idan lokacin sallah ya yi malamai sun yi saɓani cewa shin kiran sallah wajibi ne ga kowace sallah wasu da kan cewa wajibi ne wasu kuma suka ce a'a ba wajibi ba ne wato abin da ake so dai a sanar ilmantarwa ne sanarwa ne wajen ne wajen a sanar da mutane kan cewa lokacin sallah ya yi a sai ya ce وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال إمام أحمد يا رارا أترشان وتوامنا رواية يا رارا تتر بلال في آذان الفجر أتيا سندر أصبعي الصلاة خير من النوم صلى إذا تتبع الخير akan bacci ita ce ta fi alkhairi akan bacci idan mutum ya fi wannan lallai sai ya tashi ya yi sallah in ma bacci bai ishe shi ba to ya koma ya yi baccin amma abin da aka fi so ko ka kwanta kada ka yi bacci da wuri ka riƙa ka har zuwa lokacin da rana za ta fito saboda wannan baccin bayan ka yi sallar asuba ne to ana kiransa da haihuda na da kuma a masallacin muka yana magana akwai bacci haihuda akwai bacci qaihuda akwai bacci aihuda haihuda baccin da ke shiga tsakanin mutum da arzikinsa domin abin da yake faruwa bayan sanadar asibari aiki ya ce ba don mutum ya fiye koma bacci kira yanzu a ba da ma'an rufin ba shi to akwai kuma mai nuna bacci kai nuna na rana wannan wasu ma suka ce sunna ne idan mutum ba ma yakin baccin ya je ya zauna ya yi makare ya yi nikimo ta wani mutum ya yi nikimo ya ɗan huta da rana kowa kuma to sannan kuma akwai ainula ainula bayan sallar asar bayan sallar asar ba a so mutum ya kwanta bacci domin ya kwanta bacci a wannan lokaci to kuma larura ta za ta same shi rashin lafiya ke nan an gane wannan da kyau wani kuma su zai mata al'anas radiyallahu anhu qala min as-sunnah idha qala al-mu'adhdhin fi al-fajr حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم قال رواية ابن خزيمة وكيت وعينا من سندر عن النبي إذا مكرا ينسل كأسباع يتي حي على الفلاح حي على الفلاح سنذكر أن سنة أسباع ko sunna ce mutum ya ce as-salatu khairun min an-nawm dan da aka fara wannan wa abi mahzura radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amama al-adana fa dhakara fihi at-tabdi'a akhrajahu muslim wa lakin dhakara at-tabdi'a fi awwalihi marratayn faqat daga hadisin abi mahdura
أبي محذورة مبارك أبي منسى درسنه دا يجباك وأنا رواية وكي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما آذانا وبعد كده كانت أنا سألت بدا بريش يا قوي يا مسكي أنسان لا يا قوي يا مسكي يا قوي يا مسكي يبدا في الكراس لا يا أجريش يتفو أسلم بدنا يتفي كنتوا وكي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي شيء أدين محظورة لأن أخوي كل سلا سيتي أدين محظورة أنا دا مريا أنا دا صوتي دا ما دا بتكين كائدين من كل سلا كنا يزمتون من مريا من صوتي سنوكما يزمتون يانا التموكتي يسور هذا أدين محظورة دا مدالة صلى الله عليه وسلم يديشي أنا دا مريا سيتي زونا دي كو قريب أيمانا كل سلا كنا من داك مريا كا sau haka in lokacin sallah ya riga abin da zaka ce ya koya wa kira sallah kamar yadda muke yi dinna a ciki sai ya ainihin wato fadakara fihi tarbiya wato sai ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka yayi masa أخرجه مسلم مسلم شيخ جدا وما حديثه ولكن ذكر تكبيرة في أوله مرتين أما ولا رواية كبر سبيلي يتي الله أكبر الله أكبر هنا سبيلك سنتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فذكره مرفعا وفي حديث ما لقيت يرني سكر ويكيش الإمام أحمد دابو داود بنسائي بترمذي بابن ماجه دقما مع أهل السنن أهل السنن مدوم وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر لإقامة إن لإقامة يعني إلا قامة الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء والحديث الذي أنس يتعلق على التابعيش قال يتي أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا أو مبرتي بلال يجرى سلا صوبي بيو بيو بيو ويوكر الإقامة أما إقامة يسو ليلي إلا الإقامة إن بندا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ومنسو بيزي كما يدى أتاكلم من بعد عنا حديث وللنسائي برواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعنا إلى أن أنت على فتار تبتع قريش ياقل وبرتي بلال سبب الشيء أدنى مع بحرين سوك تبع كل شيء يقول لك تبقى كذي أنت بولي صحابي أنت وبرتيشي kamar da aka ce umira bilalin dinna an umarci bilal waye mai ba ku sa'i umarni annabi shi ne mai ba sa'i umarni saboda haka in ka ji an ce an ba sa'i umarni to annabi ne ko hakimi ko shi yasa a riwayar nisa'i sai aka fito mana da abin a karara wa abi duhaifa wa an abi duhaifiya radiyallahu anhu qala رأيت بلالا يؤذن وأتتبت إصابه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وجعل إصبعيه
رأيه في أذنيه ولأبي داود نوى القول لما بلغ حي على السراج يمينا وشمالا ولم يستدرك وأخذه في صحيحين. وما بيزن بدا ولد أبو كراسة أبي جحيفة بيتي أبي جحيفة شو وانا أبي جحيفة إنا سوانا سعادة أنا كراسة بوهب بن عبد الله وسمسكتي أوهب بن مسلم سونيشي السواتين الآخر وديتو يا لونا أخوفا ربكنا كما يرى بجتكم متى سنسى حبيه مدامة صلى الله عليه وسلم يا رسول أليك تبقى لك ما دي وشبنا سعاده سيدين يا دي حديثي بجا يا رويتو حديثي لك من دعال صلى الله عليه وسلم كما سيدنا علي يا ساشي يزمن من السارقني يقول لك بيت المال كما يا حياتي وفي ياقوطا يا رسول أقوفا حيث متفقا شكرتا سبعين نهوه باية الهجرة فشي بقواني يجي قال يجي رأيت بلالا ناد بلالا يؤجل ينا كلا سنة وأتتبع صاحب زمنك بمبا تنسى أقول دين بيبا أسيب ببا تنسى فقاني ما هاهنا وهاهنا إيانا بباكين سيسيني ماهي إيانا بباكين سيسيني ماهي وإسلعاهم في أذنه أين يكونس سنة أتكين كموانسا معنى ياسا أين يكونس أتكين كموانسا معنى رجل ما كان تنجاهو بهين إنسا أين يكون أتكين كموان سيأتتي هيتما إتتي in mutum ba ko magana in ka sa in ka tinka kunmu ka toje kunmu ka mutum abin da kake fara da kai kuskure da ka ci sai ka gyara saboda haka yi aki aki ne yin wannan wannan hadisin Imam Ahmad da Imam Muzine suka rawaito shi kuma Imam Ibn Muzi ya ce ingantacce ne a Ibn Majah riwayat ya ce wa ja'ala isbi'ain fi udhayhi yasanna al-qawm sa kuma ya makina a cikin kunniyarsa wani abu da ku ga riwayat abu da ku lawa al-qawm sai ka karkatar da kansa ya dubura kunniyarsa nan ma ba ta hayya ala sara da yazo inda yake cewa hayya ala sara sai dubura da وشمالاً كما هو ومن يستطيع أما بأي نوع في كتير ويا وعيدة كما يدرسوا ذاك الإسماء فيها